بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر.

فوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا

0: المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وحبيبنا وشفينا وكريمنا مولانا محمد وصلى أصحاب سيدنا رسولنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم الحمد النائم الحمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك ولك الفضل كما ينبغي لعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهل والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أصغر غايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وقيامنا وقراءتنا وتسبيحنا وتحميدنا وتكبيرنا وتشهدنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتعبدنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا. يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا.

واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم إنسك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون إلينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم رب هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين مما. اللهم بارك لنا في عمرنا وفي رزقنا في أولادنا. اللهم بارك لنا في عمرنا وفي رزقنا في أولادنا. اللهم بارك لنا في عمرنا وفي رزقنا في أولادنا. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا إنك جلينا بقولنا لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم بفضل من ربك المسيبون وسلم الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة